0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة أتشهدنا محمد الوسيلة الفضيلة والصرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد